شكراً شكراً حبايب قلبي حبايب يسعد مساكن جميعاً بس الحسكة حسكاوية وجزراوية ولبنانية عراسي عراسي الكل عيوني غامش لي طبعاً وحلب سوريا كلها معقول طيب بدي اقول ثانك يو ميناس حبيبي خجول شوي ميناس معلش اسمع له زغفه اللي جمعنا هالجمعه الحلوه هاي حبيبي ميناس شكر خاص مني ومن ميناس هاي على القافيه لاذاعه صوت الشباب ثانك يو اسمع له زغفه اخ يادي وهواره يادي

شكراً مرسي شاد مرسي تودي ساقي خييتو شكر خاص مني ومن ميناس على القافية لإذاعة صوت الشباب Thank you. اسمعنا نزقفل

0: وفي هذا قلبي ايش انت انت الهوى لعمري انت الهوى لعمري وشمس حياتي
1: يريد اسرتك انت ساينه